عندي 6 أولاد وزوج مرض. ما بيت أحسن سوسي برمتيني أحسن ستابوس وكنا ست أوزا المرض نترال المرض نترال شلو نقول ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان مرض سيرا بعرض من لقال for example بق مرضا أي حانكا أو دلوزا إتحان بلوزا أتحان مرض سيرا نقول ما تقول لا بسطة نتجل فايا منتو كامرو بي بس ترى لبا مرض سيرا أفتادو إذا ما كان سيرا إذا بسيجاره

الدولة وزامر ما يدير أحساب سلوسي برمتينيا أسلستان بسلوك ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يدير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها أتحان أمر بسيرا بعرض نلمان For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Buddha, Yotahanga, Beluga, Atahan Moruksa, Serok, Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Motu Kamaru Bay, the first Tara Vela Morus, Nagamaka, Afetado. Ida Maka Soma Dea. Ida Pusidare,